ضحكتها أنغام غور، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام.

0: راسها.
1: اوكي
2: يلا
1: يلا
3: ready here we go
1: 1 2.
4: تحلى السهرة كل يوم مع أجمل مستمعين وأمتع راديو عرب ميكس. أجمل راديو فرنسي معنا المتعة بلا حدود.
5: Dear listener, we heard your voice on Arab Mix FM radio.
6: It is your right to send us whatever you want. From notes, opinions, suggestions, or gifts to choose any song you like. We'll broadcast it for the world to hear. We have updated our site to suit all listeners in the world.
7: Our websites, a1.voog.com, Voog, V-O-O-G, fm.voog.com, mix.voog.com, radio.voog.com, Voog, V, O, O, G,
8: Voog, V, O, O, G.
6: And let us know how it suits you and from any country in the world. And they heard your voice anytime you want and freely.
5: With us the infinite enjoyment.
4: Arab Mix, إذاعة مصرية بها كل الجديد مع أمتع الأغاني والاستماع متعة بلا حدود.

0: سنتش من غير حنتش بنتش. باي باي بقى.
1: عدنا

0: Okay.
1: Yep.
2: Ready. Here we go.
0: 1, 2.
3: الله على ايه يا دي انت هو ده لسه قلت حاجة.
4: ارمي بيادك سمعني هترقصني ازاي.
1: حاضر.
5: اديو اديو اديو اديو.
6: الأغاني الجديدة مع راديو عرب ميكس، راديو كل العرب، أجمل راديو في مصر والوطن العربي، خليك معنا.

والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vogue.com 24.vogue.com كلمة فوق VOOG واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.

0: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
1: أسفة، ما استأذنتش، من غير حنتش بنتش، باي باي بقى.

البال يا أول صبي جاب لي غزل البنات عالبال.

0: يلا
1: يلا.
2: Ready. Here we go.
1: One, two.
3: الله على ايه ده انت هو ده لسه قلت حاجة.
4: ارمي بيادك سمعني هترقصني ازاي.
0: حاضر.
5: اتيو اتيو اتيو
6: الأغاني الجديدة مع راديو عرب ميكس، راديو كل العرب، أجمل راديو في مصر والوطن العربي.

والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vogue.com 24.vogue.com كلمة فوق VOOG واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.

0: فضل وضح لي الصورة
1: تاني مرة عشان البيت يفهم عليا.

0: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
1: أسفة، ما استأذنتش، من غير حنتش بنتش، باي باي بقى.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا باساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقول لك كويس انه سابك، يعرف قيمه غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه، يمكن عشان

0: ايوه حبيبتي، الاستوديو وقع علينا واحنا بنصور الاغنيه،
1: وتقريبا كلهم ماتوا وشكلها حصلهم. خلي بالك على نفسك، دي اخر مكالمه بينا. تليفوني ضاع في الحادثه، ما لقيتش غير تليفون مروه اكلمك منه.
2: مروه مين يا حبيبي؟ مروه مين؟ انت
3: بجد؟

0: اوكي
1: يلا
0: يلا
2: ready here we go
0: 1 2
3: الله على ايه يا دي انت هو ده لسه قلت حاجه
4: ارمي بيادك سمعني هترقصني ازاي
1: حاضر
5: اديو اديو اديو
6: الأغاني الجديدة مع راديو عرب ميكس راديو كل العرب أجمل راديو في مصر والوطن العربي.

والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات عرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة عرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vogue.com 24.vogue.com كلمة فوق VOOG واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.

0: وضح لي الصوره
1: تاني مره عشان البيت يفهم على ايه.

0: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
1: أسفة، ما استأذنتش، من غير حنتش بنتش، باي باي بقى.

0: يلا
1: يلا
2: ready here we go
1: 1 2.
3: الله على ايه يا دي انت هو ده لسه قلت حاجة.
4: ارمي بيادك سمعني هترقصني ازاي.
5: حاضر.
6: كل الأغاني الجديدة مع راديو عرب ميكس، راديو كل العرب، أجمل راديو في مصر والوطن العربي، خليك معي.

والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أراب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أراب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vogue.com 24.vogue.com كلمة فوق VOOG واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.

0: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
1: أسفة، ما استأذنتش، من غير حنتش بنتش، باي باي بقى.

0: اوكي
1: يلا
0: يلا ready here we go
2: 1 2.
3: الله على ايه يا دي انت هو ده لسه قلت حاجة.
4: ارمي بيادك سمعني حترقصني ازاي.
1: حاضر.
5: كل الأغاني الجديدة مع راديو عرب ميكس، راديو كل العرب، أجمل راديو في مصر والوطن العربي.

والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vogue.com 24.vogue.com كلمة فوق VOOG واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.

0: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
1: أسفة، ما استأذنتش، من غير حنتش بنتش، باي باي بقى.

0: خلي عندك امل.
1: ايه
0: امل في السجن؟ عايز تبعد ابعد خلصانه يلا باي. وجودك زي عدم وفاكر نفسك واي فاي. انا من غيرك سعيد.
1: ايه سعيد مات
2: يا اختي.

0: انا
1: انا من بلاش
2: ايه

0: يلا
1: يلا.
2: Ready. Here we go.
1: One, two.
3: الله علي ياد انت هو ده لسه قلت حاجة.
4: ارمي بيادك سمعني هترقصني ازاي.
0: حاضر.
5: كل الأغاني الجديدة مع راديو عرب ميكس، راديو كل العرب، أجمل راديو في مصر والوطن العربي، خليك معي.

والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vogue.com 24.vogue.com كلمة فوق VOOG واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.

0: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
1: أسفة، ما استأذنتش، من غير حنتش بنتش، باي باي بقى.

0: اوكي
1: يلا
0: يلا ready here we go 1 2
2: الله على ايه يا دي انت هو ده لسه قلت حاجه
3: ارمي بيادك سمعني هترقصني ازاي
1: حاضر
4: اتيو اتيو كل الأغاني الجديدة مع راديو عرب ميكس راديو كل العرب أجمل راديو في مصر والوطن العربي خليك معنا

والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vogue.com 24.vogue.com كلمة فوق VOOG واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.

0: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
1: أسفة، ما استأذنتش، من غير حنتش بنتش، باي باي بقى.

أنا عندي بنت حلوة كتير ضيعة ما عم بعرف وينها، فيك تساعديني لحتى لقيها؟ ليش عم تبكي؟ ليه عم تبكي؟ يا ريت فيك تساعديني.

0: اوكي
1: يلا
0: يلا
2: ready here we go
0: 1 2.
3: الله على ايه يا دي انت هو ده لسه قلت حاجه.
4: ارمي بيادك سمعني هترقصني ازاي.
1: حاضر.
5: كل الأغاني الجديدة مع راديو عرب ميكس، راديو كل العرب، أجمل راديو في مصر والوطن العربي.

والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعات أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vogue.com 24.vogue.com كلمة فوق VOOG واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.

الفضل، وضح لي الصورة.

0: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, VOOG.
1: أسرع، مستأذنتش، من غير حنتش بنتش، باي باي بقى.
2: مع أرق ميك مش هتقدر تغنى تاني.

0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com
1: 24.vok.com.
2: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.vok.com, VOOG, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
3: مع أرب ميكس مش هتقدر تغامر.

0: اوكي
1: يلا
0: يلا
2: ريدي هير وي جو
0: 1 2
3: تحلى السهرة كل يوم مع أدنى المستمعين وأمتع راديو عرب ميكس أدنى راديو فرنسي معنا

0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أراب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أراب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com
1: 24.vok.com.
2: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.vok.com. Vok, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة
3: مع أراب Mix. مش هتقدر تعمل

0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أراب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أراب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com
1: 24.vok.com.
2: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.vok.com. Vok, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.

0: يلا
1: يلا
2: ready here we go
1: 1 2.
3: تحلى السهرة كل يوم مع أجمل مستمعين وأمتع راديو عرب ميكس. أجمل راديو ميكس معنا الم

0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com
1: 24.vok.com.
2: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.vok.com. Vok, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.

0: مستهبلة، خليك في حال ما أنا كنت قاعدة بالعيال متأندلة.
1: حد اشتكالك؟
2: طب أنا وقفالك،
1: ابعدي عني.
2: لأ استهبلة.

0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vogue.com 24.vogue.com
1: 24.vogue.com.
2: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, Voog, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
3: مع أرب Mix. مش هتقدر تروح.

0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com
1: 24.vok.com.
2: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.vok.com. Vok, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة مع أرب Mix. مش هتقدر تقدر.

0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vog.com 24.vog.com
1: 24.vog.com.
2: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com. Voog, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
3: مع أرب مكس مش هتقدر تخلص.

0: اوكي
1: يلا
0: يلا
2: ريدي هير وي جو
0: 1 2
3: احنا السهرة كل يوم مع أجمل المستمعين وأمتع راديو عرب ميكس أجمل راديو في مصر معنا

0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vok.com 24.vok.com
1: 24.vok.com.
2: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.vok.com. Vok, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
3: أنا مش هتقدر.

0: لما بيطمن قلبك.
1: ربنا يا حبيبي ما يحرمنيش يوم منك،
0: والاخر لحظة اقولها لك واعد لك
1: حبيتك وبحبك وراحك
0: ولا تبقى حياتي.

0: بقول لك يا أبلة،
1: أبلة ليه نن عيني؟ كنت مدرس لك تدبير منزلي؟
0: الحاج رجب الجريكلي عاوزك.

0: اوكي
1: يلا
0: يلا
2: ready here we go
0: 1 2
3: تحلى السهرة كل يوم مع أجمل مستمعين وأمتع راديو عرب ميكس أجمل راديو في مصر معنا

0: والآن يمكنك تحميل التطبيق الشامل لإذاعة أرب ميكس للدراما للأغاني وإذاعة أرب ميكس الإسلامية من خلال الرابط 24.vog.com 24.vog.com
1: 24.vog.com.
2: And now, download the application for Arab Mix. Just type this link, 24.voog.com, voog, V-O-O-G.
0: واستمتع بالتحميل الآمن والسرعة الفائقة.
3: مع أرب ميكس مشاركة الدراما.